معي نصحى بكرة وأنا وإنتي وشي مكان محلى الحياة تحكي فكرة وأيام تجيب أيام إلنا بيت بحارة ومنشخ بيت على الحيطان منشخ